0: الاستمرارية اللي بيحكموا في الأجنة التوزيحي فاسي بالفور جريزي
1: Jordanian 263 Heavy, Montreal Center, hello. On the phone, 109er Heavy, Montreal Center, good afternoon.
2: Hi, Montreal, good day, Emirates 3 Uniform Heavy, flight level 360.
1: Emirates 3 Uniform Heavy, Montreal Center, good day.